إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا.

والعسفات والويل والكدح ميدالنا بلادنا إلى يوم المشر ميدالنا بلادنا إلى يوم المشر خروجها سفات والويل